بغدوش ناد كبيدي تشاش اللي خانا برفم ماشي سندوشات برضه فانا رماسي كما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبية بتسي كانو غي بيسك ما فتعاد وجمو تسوكن يكبرن يتسلنا ما مو ترسخة صانسي بار متساشي سليف متاندر صورت الدرق

ريك باغا توش نات كابيتي تشاش لي خانا برفان ما تشاش هانتوشات بورد فانا رماسي كما كيكون ويت خبراك تكبي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبايا بتسيك انو غي بيسخ ما فتعاد وتشمو تسوك انك برانيت صنع ما موتر سخت صانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك.